0: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at Werribee. Ooh, la, la, la.
1: تصير صوت كابتن زحتين يفهم دان دي بياس راجو صوف دائما الحديثة حلف يا إسال حريت أبا ريديون محريرة تخيتاج. السلام عليكم. أمان والخو أمان حضرخو أمان وشخو هوجي محريرة زينيا أساس سو إليت وزال زيت لمدو ركني محريرة جسالو قدزو لكن صلاة وسلامة ينبر بيوة ألف صلاة وسلامة ينبر بيوة مليون صلاة وسلامة ينبر بيوة رسول زينيا محمد زيت ولد بو ورحي مبو أزنبي وقام أيام زو دوك بايت زو بي يي أيام وينك زال بي اسبل بلا تتاعش بي آيسا شب شب تياج وازوك صوم أفرتارا شم زيغلو بحالت بحالنا كلو بادا شم تبتبيلو بحالو كل وداكم كل حال بين نفسي زيوت أبا شما هي رسول الله يتولد بموي وكتب موشة مكيتب بيتي من يتون وقبي مكيتب زو عبادة كتبه ننسى زما نام نبازانا من تا هي حالة بين كل مسلماتكم بشابازي وداي حوازي حالة كتبه نبي مولود ويتكيبل بوزال وقا ينبرى يمام حرارياج ندي بيزوزو خينغا سومن ورحي لتبيلو زالكوت غاري القالكما غاري القافكما كل كتم يحتاتوما كيهفر ياي سالوم كيهفر زو ياشوما زليلا ياشوم رنجزيو يقابوما مشاو حال زيو كتبه زفركاج زل فركاجوم رنجلوان نورت الله أشكر زوزوم تب ياشوما غارو يعني سوما سيسي عرق فوميت كيبل حول يم رسول الله صلاة وسلامة بربوي وقد رزيو موزو قد راهم حد بكرارة عيسال انتا رسولو إلالو بجيح سواج إناتي من رئخو ليتخو قرزو نورخو قلب زيناو مالي وايو إن إن زيناو مقدم بي إن بأرني خقرزو قلب زيناو نور خو ملايو يلزال انتا لوخزيو من يقوم سيداد انتا سبب زوم أزيو داد بايتي كل زوبهم نفسي زوبهم آو زوبه آي زوبه والدي زوبهم أحسو ما تقوني ما أزيو مودد نبري وحال داد زوي انتا يو الله أي خطرنا يو زيد خطرات ما هوجي يي أيامو ألاي نبي مسادب لوا حرام موشا لك أرقر لك النزالاتهم الله يرقب كيو هي حالة بي يتقدر زال موي بي ميلبرن بي اسم البلات آيامات بي خونتي بي حالة بي يتقدر هوجي محزون نارا

يزوم حرر أشير تاي حوازفتني مركز بي مركز الهداية بي هوجي أزو أو زيت إيكابيو التاي بي أي نجح مام يخون كتا يكي شرتي كفون مركز بي إدي بي من هماج حال بي يتقدر بي زالنت نام نانا يقوم سي زالنتم ملو بي سيكاب احنا سين نانا أزو كسوزوم جيش سنين تورونتو بي تورونتو مقالة بيم خينغ حال بي يقوم سوزال يقوم سوما يقدرو زالنتم أزوكو سولدي بيزبورة دينا روك يارن حال بعد بيم اسبلبلات التاج بي زيقلاج وا يقدر زالتم شبشب تيزي بيزالنتم أزوكو سو زبورة دينا حال انتا أزو دي بي تيزال ورم يمكن يوم أحد دي إنا جحمة سيد دام سيزالي خنال أصلي أيام زو أوغست كويا سدستي بي بايتيم إيك أزدنا بيزال أربعة ربيع الأول أو أحد تاني مولود أسراكو تاني أيام زو بي بايتين تا أيام زو بي تكتر زالي خنال يبيم كل حال بيم كل بعد بيم ورحزو جمي ورحزو متي ملتاوا ألاي متخيتل بي ألاي شيشتي ورحجو متبل بي حارت نبي مولوداتكم أحد بي يتقدر زالو نتو نامنانا يو يارزال أيام زولي زالة داد أك إسي قدير انتا ويلزال بي مسلم أمت يقدر زال انتا دائما مصوم زيكمكم مصوم تستي بي خير بي عبادة بحمسة أور حال بي يبوردنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان. أما بعد، حوج درس زني الله بايقر بدعة ويتيو كزال خنان بدعة بايتي عرب سنان بي بايتيم لغة بي مثال ذل ناري وما حجيس زترخة بشي بايتين تا شرع بي بدعة بايتيم قرآن بيم حديث بيم وشو بزل دي جمع زترخة بايتين تا بدعة كوت بي سيادان حياجم بدعة الحسنة وبدعة السيئة اللي يحل بدعة الحسنة بايتيم حديث زترخة بشيما قرآنو حديثو صحابتا شوا عالمات جميع زلكا حلو بقولي يوافق زال بايتين دا بدعة السيئة بايتيم حديث زترخة بشيما قرآنو حديثو صحابتا شوا عالمات كتا زلكا حلو بو يخالف زال بايتين دا إمام البيهقي ورزا شوبي إمام الشافعي مناقب الشافعي تلزات كتاب زيو ببايو بدعة كوت بيسي أدل أحجزو قرآنو حديثو صحابتات وعالمات جميع زدكا حلبو ويخالف زال انت يوم بدعة الضلالة أم انت بدعة السيئة يلحل كوتان أين بدعة زوم لأي بزدكا يقلاش بأحد زوم زي خالف انت هي حديث زد رخبتام شريعة وتوافق ذات انتبايتي به إمام الشافعية تيوكو الزوكت بدعة بايتي كوت أين انت زد وددوا زد لا انت بايو شرعي ويوافق ذا الخانة قرم زيت ودد بدعة انت شريعة وبخالف زال تاقرة زيت تلا بدعة انت بايتي به بدعة كوت بيسي أدزاد نتو إمام الشافعي بيانا شلونا إمام النوويم تهذيب الأسماء واللغات يلزى الكتاب زيو ببايو رسول وقت بزنار وما زيت رخب شيئات لي بايتيم بدعة لي أوروا أري أم انت زيت وددوا زيت تلا بدعة زالانتو بيان موشبه بدعة كوات بيسي أدزالنت واتيوكو الزوكو تذكروا علماءاتهم بدعة كوات التايسي أدزالنت لي اسم البلاد كتابة يسي بقيقلو علماءات بدعة كوات التايمسي أدل زي تريقزون رسول زيني صلاة وسلامة ينبر بيوا زي قيقلو حديثو أساس موشبينتا إمام مسلم ورزاشو حديث بي بايو صلاة وسلامة ينبر بيوا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء يي حديث لبالوتسوم إسلام شريعة به أورما قرآن وحديث ويوافق ذال شيء وميقل زتري خبا أور دلاغز ولثواب رخبما الزوز تخيط اليوم أورزا سجمي بيم ثواب زل قبل بيو بي يأمي قل أورو زتري خبليم ثواب زي بورد حل الزوكت يقسمه قرآن وحديث ويخالف زال شيو ميقل زتري خبام يقسي دلاغ زولي دل حين بربامة الزوز تخيط لاتما يقسي زاشا جميهم جزاء زيو كل رخبو يأمي قل يقسي دلاغ زتري خبام الزياج دل حزيو بيم سامي بورد حل بايتين تم رسول الله زال يقدر زيوتون بي علمي بيتوك زايو علماء السنية زتري خبو أور إشوت قرآن وحديث وافق أجر شرع زيني بأور دلاغلت بي ترحيو الله فضلي ورحمة سو برخبنيو رسول زيني أيو شومام صحابتا شوم وشو بأيام ريومام أهل العلميات زتري خبو أور بدعة أمنت أور باسا قرآن وحديث وافق أجر سنة خير أمنت بدعة الحسنة أمنت سنة حسنة الزكتم بدعة مستحبة يلزال سمو مستبي لأي بزد كيقال وحرط اسم البلاد سماش ببدعة ومطرحزو شرع بيوكزال أمرينتا ييو أساس موشبي ابن عربين بايو بدعة تلزال تكتي مترخب زي متبي يأزي ترخب شي وزد تلاء ألتا يقسي تيشالي فركمين بدعة وزد تلاء ياشالي فركزال شرعيو بايتيم قرآن وحديث وزخالة فسا متي تبايتي بي ابن عربي كي قالو أحد أب إسلام شريعة بي حديث شيئة تريخة بما يأذى تريخة بي وشيئم قرآن وحديث ويخالف زال تاقرة
زيتك اي بلونت لي رسول باي وبايتي بقينا عيشة ورزا شلو نحديثي وقانتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. رسول حديث سيوبي ما ليس منه بايت زيو شريعة وزخالفة شرعي بتكيبلوت زليلانة وانت شرعي ويوافق إذا البدع به أمل يا شو زال نتليموخ لأي لزد كيك على حديث كيبال. حديث ثوم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بدعة لي أورزا لا نتلي أمنت بدعة الحسنة من برتزولي قرآن بي سورة الحديد آية كويا وسات بيم الله كيكاليو. قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نبي الله عيسى وقت بزنار مؤمنات الدنيا بآخرة وزبيسات قاروا ولدي بمشاغل بموخ من سعز ويقرب نزايات دي الحبة مدكيرح بحلف بايوما أورم بلاوا مستبيم رفزي وزي لحداتو لأي بزد كيكا لآي بي الله فالسيو بايتيم زاشو دلاغاتش بي الله راضي خان بي بايتين ده قويتي قدر ما تبي جوا ما كتبناها عليهم بايتي بيتيو كنزالهم نبي الله عيسى بزي ورد بيو أصل إنجيل بيم زلتكي قلمة صلاة وسلامة ينبر بيو نبي الله عيسى أوشو بايتي بزلي مريونته بايتيم فرض زلخان بيو بي أور بدعو أمن تبدعة الحسنة وقربزي ودلي متري خبزيو يكن زال انت يودو ما يجيز مجمي بيم روح زيو من رسمة وقت زيو دفنو طاعة بمويل زيو أحتي الله بثواب زو مرخبت لمتين تم ينبرو بوزنارة بعد ليم كاج زوبي روكي بتكشو قارمة خلبي الله وعبادة ياشو النارو حياش نبي الله عيسى وقت بزنارات ما حجيس أمرت زتري خباجو قرآن أور بكيكاليو رسول صلاة وسلامة ينبر بيوة التزيوم زلاشو صحابة تاتشوم وشو بايتي بزلي مريوما حيزي وإسال وزيت رغباو محديجة لنكيك لانا يزوم رسول زيني صلاة وسلامة ينبر بيوة صحابة تاتشو إمام نت بيسيق ديوزال ركوع بحفي لزالو سمع الله لمن حمده زايوسا ما بين زي بأحد صحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بايتي بي اتتوكتي ودبلا رسول صلاة وسلامة بربيوة صلاة سيوز بورد سام من خل نارخو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بايتي بزيد بلخو بايوما صحابتاش وتحيبريو ما بين زيو بزنار مؤمن حف بايما يا رسول الله يو آن انتنزيد بلخو بايو رسول آن أزو أي نبين ألت ليمت خخموا من لباخي كوتانيم حيئة الألايما الخطروموا زايون يتزد بلخي أور تكتي خالي زال ثواب زي ومكتب لي ساسا ويخون زالو ملايكتاتو إشكدا الدم يتاي سالو رئخو يبايت به تستي ورو قباء بايو الزكد رسول اسموتو بحر لي صحابتاتوا صحابتات بحل زديد تابعينات رسول زلاشو ما التزياج زتريخ بوهم فرق بنكيك لحنا زتريخ بوهم أور ما قرآن وحديثو زوافق نتلي دين إكوت بلاك علمات جميهم كيبوليو زيت رخبرو خبتيات ما بين بيم صحابتات ما جنة أسؤنة سيوليم رسول أبشر زايو سيدنا عمر بن الخطاب وا سيدنا عثمان بن عفان خليفة استيو زيت رخبو بيقلاخ أمت بأحد قريدي جزال سوما وحرب إساق دوزال تراويح صلاة رسول وقت زيو بيم سيدنا أبو بكر وقت بيم متي متي ليساق دو النارو كتة زيوم اسم التلي سجدوا بي أحد جماعة بسجدوا قرا أور انتبايتي بسيدنا عمر وسؤات وسامة يوما وبي بن كعب إمام نتبي تراوح صلاته ميقل وقت لي جماعة بتسجد كتاشو جماعة بسجداته سيدنا عمر زري وسام تسبا يوما نعمة البدعة هذه بايو بالوتسون حياتي أور زيت بدعزو بايتي بي حجيس زيت رخباو بدعة تلزا تكتب مكي قلبي أورنت صوم أسبتو
كتا يا زوم اسمك كله يسق دا زنارة تراويح صلاته جماعة بمسقت زتي قلسا عالمة شوى كبيراتهم أور انت بايتي بزت كيبالة بلاي زقال زاشا زوال ترخبام حوجي زوم مشرق ومغرب بزالوا باداتهم صوما وحري وجحجح ياش بوزال تراويح صلاته وات سيدنا عمر زيقل أور بدعة ومتخيت البي أخ زوم جماعة بيسدحل ششتان خليفة زنارو سيدنا عثمان زتري خبو بدعام جمعة صلاة ونكزال انت رسول وقت بيم سيدنا أبو بكر و سيدنا عمر وقت بيم جمعة صلاة لإمام زو من بر لايز السيكلسا أحد أزانت ياشو النارو وسوء مبزح زوا وقت حالو زقارد وسيدنا عثمان جمعة لكوت تاني أزانو مدبل زيو إمام البخاري صحيح زيو بثقيقلا يزوم جمعة صلاة إما يتسقد إمام زو من بر لايز لسلبي أحد تاني أزانو ياشما كوت تاني أزانوهم من برلاي يسفل بحر كلاحوت ويسيم النارة سيدنا عثمان زتريخة بأور بدعا وتستي بمد قيبل بي إيرتبوا إيرتوت بزالوا بادات جميهم سابت بي كل تقراقة بتسموت بيسك ديزال جمعة صلاة لي واتي أخا زوم كوت أزانو متريخة بي صلاة سي ويسك دالو صحابتات بنوجمة الزيات بحر زديج وتابعينات بهم محديجة لزتريخة بأور بدعا ونكيك لانا رسول وقت بيم صحابتات وقت بيم يقربوا زنارة قرآن حرفيات لي قبتي مطرحتي شدوا مدزوم آي حلقوا سورة لزستة وسموم النار بيهم رسول لوحي كتبوا لو زنار صحابتات يي أي نبي كتبوا مام تأبلا يقروا النار صحابتات بحل زديج وتابعينات ما بين بي يحيى بن يعمر يلي زنارو الله فريما عالم زنارو إنا توا ألايات لي مليح مكتا قرآن وطرح لنا زيمان حركاتي تروح بلاي خوج قرآن ومكرالي يفركز على سنارا با تاوا ثاو كبت بلاي ملاي استفركا زلت فركا يحيى بن يعمر زتري خبو أور بدعة محمد أمت لفرجت خانة بايتي بي وقت زو بزنارو عالماتهم الزياج بحرز ديجو بعد عالماتهم أور نسو أثبتو دين زيني لما خزو زيتا سلاتو نتكامل باما الله طاع مون يلي نكربا زانا قرآن وزلي حملي نقز إليم حمدي وشكري أكبا الزكت رسول زيني زيتوني صلاة وسلامة ينبر بيوا التدنيت ومت بيستلاي لي زحتنا مت بحر لي تابعينات وقت بي أور بدعا وزتري خبوم حمستان خليفة زنارو عمر بن عبد العزيز انتيو رسول وصحابتات وقت بي زنارو مسجدات لي منارة ومحراب بايتيم مسجد زولي قبوا إمام قار الناريوم مسجد رحق بيلاي بوزال قبوا مسجد لأستوزي بوام دفدف زلايا بكبلاو يكنازال إمام قار من برتزو من يتون ينتبايتي بي حمستان خليفة زنارو عمر بن عبد العزيز يي أور بدعة وأتريخبو رسول زين يودو زنارة مكة ومدينة زيتون يبادات مخنزي بيم حلف مسجد زو يوك بوزال قبيات ومرام إين لنور بعد زولي مخطوط انت مسجدات لقبوا إمام قار موشمة بدعة الحسنة مترخب زوم شرعي وموافق زوبي وقت زيني بزالو مسجدات دفن بيم أستزو يتريالو نبي زيني محمد زيتوني صلاة وسلامتين بربيوة زيت ولدو أيامو مقدرهم أور زيتي بدعات ما بين بحد زونتا سبب زوم أزو أيام ياشو زال كشكشتيات كتيم قرآن وحديث وموافق زوبي انت نبي زين يزيت ولد أبو أيام ومقدر زيت تيغليو رسول صلاة وسلامة ينبر بيوا التدنيت ومت باستلايه لي سات تبك لامت بحر لي النارة رسول التزي وأيوشو ما صحابتات وقوشو بايتي بأيام ريومام أيام زو مقدر سنة متوابة تريخ بزال نتسولي عالمات كتيم زيت كاحلو بأمر انت التأور زيت بدعا وبايتيم مولد مقدر وميقل زيغليو إراق بعد أمير زنارة الملك المضفر إلو زنارة عالمة الله فرقا في النار يي أمر يمي قلز وسام بجيح عالماتو محدثاتو حلن يسوفياتو حفاظاتو مثال زوليم ابن حجر العسقلاني السخاوي و السيوطي كزالات زي قدروا عالماتو سامت يوما يي أمر يمي قدزي وزقبال يسام بروا بحر بزنارو عالمات ما الله فرقا فيات كتيم ما تقدر زقور انت بايتي بتكاحلو حسن المقصد في عمل المولد تلزات كتاب زيو بي إمام السيوط زي كيكالو بيم زايو
ربيع الأول وحرك البقلة نبي زني زيت ولد بأيام ومقدر ثواب تريح بذا الأمر انتبعتي بها التيوكو مدينة بي نبرز نارا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن زايوم ربيع الأول وحرك البقلة أسراكو التاني أيام زوبي حنقور كل دلقو خلق جمي ويتبيه النارو يكو تستازوم زايوم يتفركن ما يتميتن جرم وحر جمي زوم كلت بيلاخو نبي مولودو إسا قدرخو النار بايتي بي أور بالوت سي واتيوكو مظفر أميرم عالمات قرار زنا سو بمرتي بمتري قزبي نبي مولودو أور بمقدر إيقلا أيام زوبيم حلك زليلي وسواتو حنقور كلت بيلايو تستي بيشين يو النار إنا ورسولو مودز زطون بي زكينك يو دفنهم أزو أيام فرجت ياتا يو النار الله لحمد وشكر يقبام هو خيري وداد أمير زي قلي وور بدعة ومدخيت البي الدنيا بزالو مسلمات نبي مولود ومقدر عادة وحال زي وخانما زي بابا سيني بميقل إلى وحوج تلتل باي وقوما يتوار السالحل بعد زيني حرر بيم بابا سيني قدر بوزي نارة تلسو مورس بي إني كاج بزان آوا بادر أبسو ماتهم رسول زيني زيت ولد بو أيامو داي بي تستوافحن بحنا قدر حنا الله رحمة بجيحنا السولي رسول دنيا محمد وزلا خلينا ما أمسي وزاني نلي حمد وشكر مقبالي أيام زو طاعة وعبادة بخلفنا شانا شكر زنيام زي سدعين نعمت لينتا مؤمن حركاتي من تيخين نعمتاج بأحد زو الله سبحانه وتعالى رسول إنات لمكفر زو قدير نعمة التامين خيري وذات ليمدنا خيري بزيمرنا قصص وذات تيوكما قصص زايو كتابيم نروح كباو زي مرو نمم فز الله يود دان ديو زت ليمدو رحمة بجيح زتايو رسول مبايو إن لكل نبي دعوة مستجابة وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة آخر حول بي أو آيوم قرقار زيوش بموي بي زي ولدت آيوم آخر وايزو بي زي ولدت ولد زيبيم ورزليلي آيام انت نبي محمد هم زيوا متينك زيو كتيم الزو أيام حولي بي أمت سيولي متينك بي أمتي أمتي زايو رحمة بزت ملا طاهر قلب زاليو رسول أمتاج سيولي متينك زيو آيتي كيسي انتاو يتيو كذا الحديث انت الزو كتميلو النارو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم يا حديثك نازالم رسول الله اسموت بحرم أمت سيو لإستغفار يا شزال لتنت نبي زني قبر زيوبي حيزي وزالو ملتيون إحريي نعمة لشكرنا قبو مينا رسول زودة خاتو نسام بانا شكري من أي نبي خنال طاعة وعبادة بك عزوكتم صدق نستمع نترحميهم اسبلبلات حديث سيوبي رسول الله علي مرنا أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه ابن حبان يي حديثك أنا زالم خير لما تبيل أبيم بش بس ثواب زالبانت وتيوك نحل قرآن ذكر النسام كت حرف زوبيم الله فضلي ورحمة السوبي ثوابني رخبانا رسول سيرة وذكر النساء زال يفضلي ودرجة زي ونوك إمام نلمد بحنا أزوكتم رسول نفال سيمام نقدر يبيم تيمرنا الله قول زوبي وعزروه ونصروه سورة الأعراف آية بكلا وخمسين وسعد تبي وعزروه بايتيم أوربك إيكاليو فالسيو أقدر يبايتين تر زي فالسنا ما زي قدرنا يسام يميج بيوزال قدرة ومستبه غلو بدرجة دوق زلانة به بايتيم شل عزارة دلينا حد يوزال تماجنا بنفال سيونتا رسول ونود ديوم أنا قدرة يوحنا بلاي عبادامنا شوينا رسول بشر انتيو ولكن خلق زو جمي بزتون يو أفضل خلق الله انتيو الله تعالى بجيح شياج بخاصي أمن تزتلاي وانييو حلونتا رسول الله مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام آوى آيبة ولده ولكن الله تعالى أحد رسولاتوا نبيات لزلسة يوكيسي
تتلياي ومعجزات برسول دنيا وشيلة ميو أبيس أيو أتوني أيو مام ملفز الله قافي آني أيو يزي خان ورسول دنيا ويميت بيوزال بي نفالس أيو مام نقدر أيو انتم أنزي ونقدر بيوزان أيشو تاج بيحدزو رسول زي تولد بوآيامو طاعة وعبادة بحلف مونيا بمقدر انت أيام زو مقدر لزي سامت وسام قرآن ومقرأ رسول زي إميتي ولدو آي زي وكرسي بيسال وزي تيقل أورسي رزيو داي بمتينب آخر بيم أيام زو لطبزا يحنقور ومبلابي رسول قد رزيوا فضل زيو مو كبح زي تولدو أيام وأساس موشبي تستبي قدرو انت باباي سنة أورحى لأمل زيو بذات ويرس ونمى زبورة دينا سام زنيا نبي مولود قدارو تنتا قدارو سو قرآن بمكفت بي سيرة زيو مقرأ بي وزناوين احتمام فحني يستدال كبلوا كرب بحزت واقه ملوح حرار سنانات بزيت فاكد وذكريات بي رسول مفالس بي زال يحبي وتيق النارو مسكين ليم يترحم بوما أقزوم كل فكح منيرة بيليتي بزال باباي سنة أورحى لأمل انتا نبي دي داتم يوم ما حتم ما تلالي زي جيب توما زي فناك لون ميلوم استازم نبي زني دد كل زايد دائم زوم قلب زني بيوار زال انت كستن يي اور او قبيم قل زويا ينامل إسا حد وسو حفا تبي رسول ما تولد زيو أيامو الزيو ما لقدروم صحابتاتهم ألا قدروم بايو قرام نلا يحنا الله زي رزقنا نعمتات لشكر مقبالي يا شوز الأور إشوتات قدير خير دلاغة نتسو رسول زنيا تليم دونا يزوم ملوح آياماتو مسو منزو زيت وددان تبايت بي زيكي قلو آيامات ما بين بي أحدزو أشور آيامو مسو من انت مسو من زنيا لسبب زخاني أم زالم أمير فرعوني وهلاك زاشي أم نبي الله موسى والله زسلت أيولي حمدي مقبالي انت أزوكتم صلاة وسلامة ينبر بيوة الله زتري خبلي ونعمت لحمد زقبونت إمام مسلم صحيح زيو بكي قالوا لنا يزون سنين أيامو من سبب لتسومنا خبايتي برسول زت حيبر يسام رسول جواب زيو سنين أيام زت ولد خبوما وحيم زورد بين أيام تبايتي بجواب آشو يي حديث كان نزان الله زشي لما بي ونعمت لحمد زقبو أيام زو بمسومن زت وددان تبايتي بين نارا حديث بيتك يا المام صحابتاتهم رسول ما تولزي ويقدروا مام الناس ما قدر زنيا شرعي ويخالفوا ميل ساتان كرني بعلماءات زي تريخة بقداروت أور أمرنا تسولي زي كي قلنا وحديث حجاج بزي سبتا حق زي تأمر انت خير أمر يلو زي الكتيم قرآن وحديث بالدي جاقرا أتوشو ألاي وما رسول ما الخطروم إناي عائشة ورزاش وحديث برسول زايون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أرقب قحخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يي حديث بنوك بازانام حديث رخبت شرعي وأخالف قرا مردود انت تكيبلوت هنا برامي البايت انت بلعين زي ترخبوا حديث رخبتيات دفنم تكيبلوت إيلا يوم بايت يلتام لاي بزيت كيكل وور بدعات أمين تبدعت الحسنة ورسول أيوشو مام الزكوت صحابتاش ووشو بأيام ريو مام قرآن وحديث ويوافق زال لبايتي دين إقوات بكلب زيو زبيرا وعالمات كتيم تكيبلو ما واتي محمد أمة جميو مدالك باب حل قرآن وحديث زي ورد بيو عربي تكتب زي تالي زي تخشى بيو ما في سرليم عربي لغة بدوك زاي مخنا حلبة لغويينات مفسرات محدثات وحفاظات زايو متكيبل بي زال با كتب حلف موشة قد دايزين يانتا زايو ما بين بيم عربي سنان بي كل تلزا توقتي دممو تتيوك زاتم تقوني مزون أبزحشي وبايت ليم تديجات قرآن وحديث بي كل تلزا توقتي زد كيك التسام قرآن وحديث أتبت زي تكتاج كتب يميت با كتب لأي بزي كيك الخيو كبيرات مشاوات تايزو كتبي فير سحل يي واساس موشبي النابات لبيان خوني كتب احد كوت مثالات وكيقلا ابو داود ورزاش وحديث بي رسول زايو ونسعنا قرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تلزات حديث لأي بزكيك الخو ما بينت لمثال انتي
التحديث مفسرات شوى محدثات زايو لفظه عام ومعناه مخصوص بالو تسوم توكتزو دمم زي خانما معناه زو كتشيو ملتاوة زي تخشبه ومتي وتتيو كذا تنتبايو.

0: دقيق، لا، قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. سورة الأحقاف آية كويا وحمسني. يا قرآن آية بين كل زديدة أبسح شيء اللي أنت بايتين. نبي الله هود بزلمة نبوي قومياته الله دوف بترجعي النار أزيت أخذ نار دوف الله أمري بأبسح شيء وهلاك آشتي بايتين تزيد خشبي يلي بايتي لأي بزيد كيكة لحديث. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تلزات حديثهم أبزح بدعة قرآن وحديث ويوافقون البايتين تبلاي كت بدعام يقسم زي تكيبل وانت بايتي متخشبائل. آخر بين بدعة زايو جمع يقسي زلتالت لي لأي بزيد كيكل وأور بدعات وموقزو أور وآري ونلايكوت حق وباطل ونبيجكوت قرقارة يا يعني نحل زت ليمدو نما زلايلو نكبيراي سنيليم أور قلتيك بايو زي موتات لجنة زالات لرحمة بايتي بين الدي بتلايق حخ. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا جليل الوصف هذا أحمد هذا الوفي بعهده هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد.

الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يوجد.

أبدا ولا كان المحصب يقصد. يا عاشقين تولهوا في حسنه فبحبه من نار ما

اجعل قلوبنا مشغولة بحبك وحب نبيك أحمد، وارزقنا رؤيته وشفاعته، وارزقنا صحبته.

0: Missed your favourite WinFM show? The WinFM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link.
1: رسول بلدت ليت شوق لو حبيبي دي جوايد بلو إن يقدر زنا رسول بي أليز أمة تشكل بي حوجي أم تولدو مكة كيف وردو أرشي كرشي بوردو لوخ سوى بوردو لوخ بايتي من انت طال لو دين انت سلام نرقدير انت الله أحد نسوي كوت انت أحمد وحامد من يسوج الزباد محمد.
2: ما شاء الله كل زنام مشاوى كل زوي فركاز الكتب قلم زو ورق لابي كلا رد كذا ترجمة زوم ياش سال ترجمة زوم ياش ما زي سمي وي سامتا هنقول له زوم زي كتبا حد رسول ددب حفل ما كل زوم فالسي حل لخصو حل فاشل الله يتقبل لنا سنين ماتش بايتي جيش إناش كتبه سنين أزاي تبين سنين خلميل وآخر آخر ساتي يخونال يم تورونتو مقالبه مولود يتقدر بازالتا ايدين تايل زالي ي بينكريست ايفنت سنتر يخونيما تايزو أسرا ساتي فينايل أو فينيل كورت يخونال سبربزو وود بريدج أونتاريو LA L4A3 انتا أرقب قحاخ التايزو بينكريست إيفنت سنتر انتا 17 فينيل كورت وود بريدج أونتاريو LA L4A3 يخونال أزوك الصوم جايبين زيت لما دكوتا اسفل بلات التايبين تيقد روزال جماعات بي غارات بي غار غار بي توي بي توي بي شرط بي كل فرق زوه قرم إله وحرطان مولود يوجد كسي كل التايبين متقدرال رسمي بي اتقدر ازال سيستانتا سلاسي عمينتا أخا عيسى زي قليو دين بري بي عيسى كل شيء مهيقلا على عيسى مزود بي شري محتومت ياشو نارو هوجي كوزك أمسا التايبة أمنام هوجيم أول كوزك أمسا زقاح التايبة تسيل زال التايبة الله باقرة أما بيت كتبال يلم كل زوم الله يوافقه دائما ما الصوم خير بيبوردنا ذكرى أيام بيم ديبات بيم قانا على دي بيز نشاء زالنا بيو كيبين قدري بازانا حل الله يوافقنا دائما ما الصوم بوردنا

0: Proudly acknowledges the support of Wyndham City Council. Their commitment helps us deliver programs that inform, inspire and engage our local community. Thank you for helping us keep Wyndham connected on 88.9 Win FM.
1: Hargey zitarikh magaskeinti hargey qadim islam din magasebim maqamatinwa quddus albaj bahati sarat في تاريخ مغسكي ارتوج افريكبي اسلام دينو متلي مدلي قدير اتاجوت اشتي اوركسوم او صوفي يحيى اسرحت تاين قرني زمان بي جاي بي ميغل تاين قران جيو مكانن بي قران وا عربي متلي مدلي حركزي ايغلو سخانس ا يبيم جاي قران جياش دين متلي مدلي لاقي اتاجوت موش ازيو بي دي بايا اسلام ادوا سينتو مسكا كحلي وا ملي قلي قدير فايد امنا ريو
2: قرآن وملمد تقشنا رجل دركي عربية وملبدنا عربيو يلا بايتي التافوزي نارو حرفياتو عربي أبجدية سب ستي وتعشيوما عربي إلى وآخر ذو مليت أفرقو بايتين دا
1: هرقي قاتين بداروت دين عدو أسينات باد مخنزيو يجمج ميزالو قراصا سيبي أحزو إيجو كتب كتاب انتا جايبيز بلبلات كياس واسف بي مين يقوم سيجي سينات هرفت بيزيت كتبو وركوت بش بش إيجي كتب كتابا جحلو مخنزو بيم هر جايبي فيز بيق دور زمنا جوزت حلق بش بش إيجي كتب كتابا جحل أبزاح هر إيجي كتب كتاب دينية كتابا جوا زكري كتابا جخنمام دو كتابا ج تاريخ كتابا ج فكر كتابا ج سالوناتهم موقلي يتفرقل
2: إسلاميك بيز زاشا كتباش انتيو بعدين دا صلوات حل برد حل ذكريات حلو قرآن حل تفسير حل أزوك الصوم مساحات كتاباش حلو درسي على علمي بعدين دا لمثالي لوجيك بيزد كتاباش حلو عربي وورد من إنجاش بيزد كتاباش حلو ماتيماتيكس اكسبلانيشن كتب بيزد كتاباش حلو أزوك الصوم علي لغة يخونه ما عربي حرفيات شو منتفب به أمارني بس كتبوا كتابة شو محلونا يا حد يتحل كذا إلى خذ جينا وبعدين ده ما حد لحظة يا حل
3: سنة كتب فون زينة ذا سنة كتب كوتاي ميجل حرري أمة لنفس الزوات حرفي حلا كتب هذا الحرف حلي يزال شو ميجل نسانا حرفي بعفنا أنا حرفي بعفنا أنا ذا حرفي نفسال به إتلاي وحجاج وصاج حلو يا هاد قرب وصاج حجاج وصي مني دا حرري ومثل نفس حرفي زناري ونس هاد قرب وصاج يا أزو حجاج وصي كاك يس حجاج وصاله ويا حرري ومثل حرفي ناري وزاني وحرفي سري مكتبتي حيلة سومي ستوما يرد حول بينا ما أنوم به إذا كجرب يكتب أصدوب حرف على النبانة غير الحد سوا كلاله يا حرف من كتب زانا كتبات من برتاح البيو لانه يخدمهم لكن كتبات زينا بقول يفرق بقونا سوي ما قدر يفرق بقونا ما إذا حد بتوس كتبات أستاج بعدين ده زالنا سيار زالو شيا كان كره بيروح شيا حلو الله يرحم ذي أو شامي ذات زيو بيح اللي فاوت عشان هرا ما الزيو اللي كتبه كتبات في حر حرف ينتهي وبعد زارو ذي حرفات نارو هي ش حرفات وزارو ذي الزيو مين تزايو هي حرفات وبعدين ده أول زمان بيز كتبه ما زوم بعدين ده زرخبهم بعدين ده نقش أونلاين بخان وزالته بعدين ده بعدين ما زارو حل بعدين ده يا أي نبي بعدين ده مكتب لي حرف يتقشنا حل بعدين ها يا حرفي حالنا إذا الكوين دي نقدر بعدين ده سنة كتبة سنة كتبة نيجي عنا إذا الكوين دي عنا سنة كتبة سنة كود تاين أرد عنا حد نقش بزانو ما سنة كتبة بعدين أونلاين به إذا كتبوا كل بركال أزوك سو منارة أو يوم محراب قاربي كتب أو مسجد بري قاربي أو يوم أواج بري قاربي كتب كتبات حلو حياته إنجليزي نام بإنس كتب شين اللي أنا بعده كوتاين كتب زينة من كتب هنا البعيدة يكتبوا ذال كراسني لا ذا ما تنفع به زي كتبوا كتب أجهل البعيدة ما سنة كتب زينة ميجل ذهني وصار يكتب كوه التاين سيد دهنا البعيدة عاد نقش في ذخانة ما سكتب سنة كتبوا أزوكسو كراس لايف زي كتب سنة كتب أجهل يلي ما يكتب في سيد دهنا
1: Hari kitabah jinwa ilmi biar zukusom kutub sinat lu hirfas salayu usu ajbi zid katabah jintayu. Yakni mami sahatu jajek nuzal kutubim. Awal wakti bi kitab maktab li ruksa yat khisha zinaranatwa ruksa zom hargi amir bi isat izinaranatum tarik majalla jikanalu. Maktab ruksa isat ayu zinara usu ajum islam dinwa ilmi bi gidir mahzak hazitayik usali ashli arbi sinan nahwi masinan firaku zali ashli wa iju kutub khadziyu yakum si zinara ashli mutti minnar
3: ma nakshi bi zikhana sada kutub zhegni usa azum zali umrizo fizbik alhazaya nasa zani u harri harfin da zawishi tarakaba u naraga zahida awham ishami alfasha matkuna zali huan bahida stegal bahida azu bihir li ya حر حرف في بكاجي يا نكشي بيو إذا كتب بيو مكتبتي حيلة أو إنهم حيرة أو إنهم حرف دومين النار ده أنا صا من هم مغني أنا بعدين ده عربي حرف هم مغني أنا عربي حرف هم مغني أنا ما هي نكشي هاي بيه إذا كتب هاي إلى هو ألف ما تكون هذا عمر زاليو نكشي زغام شيء هاي حلنا ألف ما تبين الظهر إلى هو قرة تتايو نكشاش حالنا خا نكشاش مثال مستني فركانا نكشي به ما هو مثال فركانا مسكيت جمع استوز بون نسا كوت نكشي حالنا مسكيت جمع استوز حتى سهيل يلوزال منارة مسكيت جمع لكوت منارة حالا هاد منارة زو سهيل يلوزال يو سهيل يلوزال منارة ما انتايو أمير أحمد مناشو تجديد منارة ما تجديد زاشوسا زاشو بأمته زاشو بتاريخه ذكرته بوكر بين ذلك كتبه بكر بين ذلك كتبه أزوج الصوم تاريخ الصوم يكذال أمته تيل ذل تاريخ الصوم ذنك خالص كتبه بوكر لا بين ذلك كتبه خعربي دميل ملك العصر قد بنيت المعالي لال بيت يخدي بحش ميقال يو يباش بيقال لي عربي بي من تا قطراشو يكتبوا ذل، أوجاش، كوتين أوجاش حلو، حد فرنسينا ميكرونوغرام لهول، هونم أبجديك نمرة لهول، حرف من تحرف ياش يتنافي ما، يا حرف ياش وطرو يويكلار، يا عرقل، خمسة اللي حرف ذا ها راء ومتى، ها همستي يويكلار، راء كوتقلا يويكلار، أزوك صراء كوتقلا يويكلار، حد يزو حرف كلا همستي، ما حرف يوم تنافع بيكوتو يويكل بودل، حيرة نار، ما منها شو؟ هي أمير أحمد الهلبة يا منارة وسهيل ذا تجديد ذا شوسا تجديد مجزيو شعري بكتبه ما ذا تاريخه شعر استو تاريخ استو يسوى بعدين من لا لك نصر من القدوس وفتح لال خير خا كتب استو بعرفه ملك العصر قد بنيت المعالي يلي ما كتير ما زويها لي آخر في يي يز منارة زو زت حيجي سبي وأمته ما بغش خنارجر هي لك نصر من القدوس وفتح كل ذاتهم كم كدرك فوين أو تيه أما الصوت كان يحاكي ذال هاي دي بحلنا مسجد جمع الصوت بحلنا نقشي من أكسال من دخي وينا أخي أخي قرر أنت أخي أنت أخي بذالنا قرر ذلتا أو بادي رخا دي مكان دي زحر نصاب نقيا ذا نقشي أشي حلو بينا أزوك السوم منبر ذو ذحي نسام منبر ذو منبر مسجد جمع الصوت بذال منبر ذحي نسام أزو منبر ذو نقشي حلبا نقشي ذو منين ذا أزو من بروم نقشي من بروم الديلكم أنت هو أمير أحمد أنت هو أمير أحمد الديلكو ما من حلبة تاريخه مسلم أنت ما خينا رجل لا غالب لك يحمد ولا بعدي السرعة صبي أنا حمستي حجرا كابي هنا البعديو كم كنت كوين ده قطعة ده ما يوز مثلا بنقشي أي أمر ثاج نقشي بس كتبه ناش حلو نبغينا
1: ربي يجي كتب كتابك مكتب زي تغلي وسرششتان قرني بي ميغل زي تانت اساحت وجاج كنالو يعني ما مساحت تاريخ كتابياش ديني يلي تاين زالو ذكر كتابك اسرع مستان قرني زمان بي ميغل متكتب زيو ميكلالو استازو مبزاكي غارج بي مسجداج بي واه اواشاش بي ترخبزالو كتابك بجيبك لا امت عمري زت حيلقو مخنزو موك علي ميتفرقال دي بابيم بقلا عمد بي إلا واسود بقلا عمد عمري زاليو بش بش كتابا جون زالو نتي انتزي مدونا
2: ياو أسرومي حجير اين اوقب زي كتابو انت محيج يتفرق على الكتاب زوبا دي انت زغين ايو تاو الاخ حرات حبا انت يا درس زاد زغين ايو عربيك لانجويج عربيك الفا مانتا عربيك وورد مينينج ماتماتيكس ديسكريبشن زوبا لوجيك بس كتبوا كتاب عشان تيو أسرارهم إذا تم حل ولكن ديتينج كنت بمشكلة خلاك بينما دي بمورد الفرق نفسه بزوم ديس ودريبا النارا كتاب عشان سو لاي بي ده انت بلازي تلاحظوا كتاب عشان تيو موستلي سو بجيحش زي يتمس اللي فرق البادين ده أكوبك ألاح بايتي ما يكوزال أمري زالة كتاب أمام بمتجيب الزوم سبب حلها زناري وتكنولوجي بزيد لكو غارين ده جيجار بايتي سيفيلايزيشن سو بيسالو كده زيد لكو جيجارين ده بايتي جيجار روم تمبريتشر وكونستانت ياشي ما يلحد زالين ده سو كونستانت روم تمبريتشر يتقبل زالو يجي كتباش كله سام حجيس فين ده يتقبل زال يلي انت حجيس زغيني وات زحت يمك لا مسخاني ومحجي صوت حل سبب زناري بو جيجار سو بين ده سو زيد لكو بو تكنولوجي و يا سيفيلايزيشن زي ما باتين تا روم تمبريتشر روم كونستانت عشيمة يلا حد يكون عاش وادين تا كتابه شو مينتين مش بيع التاجوت حلا جديرة التاجوت حسهم ذا الحساب يوين التاجوت مثلا خا مثال جيجار بردي ساعة جيجار زبوق ساي مو كخال ويسا مو جيجار زبوق ساي برد دخل يشي روم تمبريتشر كونستانت مخلصو بين تا يكوز الفرق اخاف درازا سو ازو كتابه شي خش هذا روم تمبريتشر بدقة إكزات اللي زوج عارف تبي حل بعدين ده، so يجي بزيت بلاش وكتاباش بلاي، temperature زيت بلاش وكتاباش ومجنى لفيز بتعب تابين ده.
1: هري كتاباش قديم خانتي جاي بتعرض فلكسيو، زت وحابة حالة بي مين يقوم سوى يديك سنة بي زيت كتاباش انتيو ريتشارد برتن أسرع صوت 50 حمست بي هرجيو زيارة إسا شبيهر لم the first footstep in East Africa سالهير قوت بي زي كتابي كتاب زوبيم إرتوج أستوبي إيران برجة زلتا هرغي كوت مين يكوم سيجي كتب كتاب مكتب لي زفر كبات كستان إلوم بايت بيم مكتب زيد كتابال كتابة زيد كتابو بحالت علي إسلام بادش كتاب مكتب باهت ميسا سلسالي خنمم هرغي إيجي كتب كتابا جوم علي زوبيلو ياشي يزال حرات أساسية وجاي سالوناتم يتي مدال يزوم هري إيجي كتب كتاب استوزيو إسبل بلا سينات بي مت بيرق زيو يقوم سي مكتب سينات خط بي مت كتب زيوا كتاب عيسو جلدي غوغو بي تبزا يجمع جلدي زو غوغا ميسبل بلا تبروك عيناج بي مت بيرق زيو لويا شهول ري كتاباتي بيسابي اسلام دينو اساس موشه بيزيد كتاباتي انتيو جيجاراج بيوا موزيماج بيترقم سالو كتاباتي قران كتاباتي اجزاء كتاباتي ذكر كتاباتي فقه حديث واطبي كتاباتي وا زيم ساسلايچو منتيو على يخام إجبي زيت كتبو بجيه ذكري كتاباج حلو ذكري كتاباي سو إسلام دينو أساس ما شبيه مهري راي سو إتنيم ديزالو مخنزيو بيم ديبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم متول زيو مليك أزيو زي دلقو أور إشوتو كمول حيا سيو متليم ديزال انتا كي أولياش وأولياشم إي ذكري سألاجو منتيو
3: ذكري سينزم أوينو اكتزم بايدا و ذكري حيرزم ياش بودار حرزون بعيدا حرياشو على يزوبه يلايوما يارا يزال لبيتي حرياش لزمانة مرأتي مرأيتي انت بيت فرقان ما ذكري يزال عرب سنامي نساس أصلي سرزو ذك ذك ذكري يزال انتوانا يم عرب سنامي مصدري لحول إنه السنان ذلك من ذلك لدانا إشوتو أساس ساشا إشوتو أساس ساشا سم بايتين ميقل إشوتو أينارا ذكر أنت يذكر ذكرا وان بينا ما هي انت ناي تنسني ذكر اذا ما تنسني زمن تذكرو جاي سينا نايز حر رايزين تلعب حر لي اكيد كما حريك فوق نوات يوما من تنانيو ذكر بانا ما ذكرى ذاكر بانا ذاكرين بانا يذكر البانا ما تفهم فرق بينا ما معنى ذو مين ده انا سمنت معنى ذكري مش عايز معنى ذو فن زيدين سمينهم من غير هنا ذكري بيتي عتايم اذا كخ علم لم دوان ده عتايم الله سبحانه وتعالى تفال سبازخ هذا الله تفال سبازخ ازوكسو الله توك سبازخ الله توك سبازخ ازوكسو نبي تفال سبازخ مثال ما تجي فرق انا يا عايز نبي تفال سبازخ ازوكسو أولياشو تفال سبازخ بايتين ده ها مثال
4: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at

halbana harale hadna tena kanilenta bazina no chekhle bazina be nakomsi natkomse azu minnachu nakomsi beta nafalse natfalsbe yikullu bem akha hoji war bem zrinni kuta yemikkir commission ilzalbe taqriban kota mat yakhul hal beylit zal halatach akha كل لكم كلاي ومرتي قرب يجيجو بيزالو يمسلالو يحرقي الناشو متأكسة نزال فز بيتأكسة نزالاش بحزون تنا حسني زينا بايتين تحرر سبب زوم بجيه بيسبل بلا شرتي بي حرر وحرر حسني حرر ياش لي متكي كلمة مسات زوم ومتكين بمنبرتي زو بجيه زيو زيقومي ياش النارو يوم حفموش بيسبل بلا تكت بياردو نارا أزوك الصوم تبعد من الماء نسينا أنا أسينا النما الحيل النوى إيني وبتاج ليز البجيه بحال نوك أنا من الليم نوك أنا يخني ما لحم بي يخون زال ما يغنيو زال شيء التام تاريخ ما ألفا جمتاج بزيد شي خلا يقو كوبي لحم بي نسوامل من سبب ما يسابين لحم انت يخشى زال لي أعوذو لي لكن لا هي حالته هناك سالبي حرر هي إست أوروميا شرتي بحمد سمد داب الحلبي يلزال ما الظلم كابيتال سيتي زينا مخنا حلبي يلزال انت بايتي إست أوروميا لي على قرب دالي حرر ياجوخ الناش باز زينا يلالو تاريخ زينا يكوم كالحزاشيم تاريخ زينتا يكوم كالحزاشيم ليتو سيوا التزي باز الدنيا لي او هيومانيتي لإنسانية لي التحجوت موشا زينتا بجيه كتبه مكيك لحل كاتباج كلهم كيك لي بازين اوسواج حرارو كتين سيلي خشالو سبب زوم احمراش لوزال كتا ليبالا تفلقواتن مني لحل جيقرا امورا يلواتال هنا كتا اخا مثال زولي مبلليز خشي يوليزال تبرز ذاتك مثال زولينك ادري بانيغر او حميمي بانيغر او هم قبالين ارغرا ازيو ازواج ازيو مبللي زي خشي سا سم زي انت بللزال او علينا سم استحل انت يقوتم ازو ما انا زو علي زوم يقازل كنت بجيغر مخما خزي بي صحو ملتني مجيح بي لتبا مي اخوا خطت تنغرا ارغبكم يا خني ما مي حاله حل بهزنا بي يمكن كوميشن استوب يشي ايدي بوردا كل زنام ديشين كلاما ننقر رازان انت حرارياج ملو بتساعدو بو حرارياج ملو بيساعدو كتخانو تاخزيو بي بعد استوب زالو حرارياج حالة سيو نوك حالة دلاغ زيو بحمسة كوميتمنت زيوا ازوكسوم مسؤولية وا سلطة حيبي منبرتوا كوين تحيبي منبرتوا كل شيء محل كاتب زالو حرارية شخ يشي بسانا نو حرارية شخ حلو بي كلو زالي ولغت بحرق زا شو سا اتبتي اسا حشيات بحرق زا شو سا تقرو مسيدك درجة بردالو حرق بي يم نيجاتيف ليم بوزاتيف ليم بخلال ولكن بايتي لزخش خود دي بي تقرو مسيدك بايتي احشيو مفتاتح مستوزو محيجما حل مفاجأ بايتي انتا يبي مسلي تخبي مثال زول يا خا ألم حفك كبزاتو إنك زال بزالو قارج بيخون زالو شيء أجو يحج زالو سو فز بأجاي بنت هلا زال يكنت تأخلنا ما شاء الله هلال مكتب درجة بهم كل سوم كيبورد لايبات أبني زوم موردي فرق زال جميع ميارد ما يكتب ما يقفل أزود درجة به يدنا قالو يي قرب شرط زين به يي إنه فز بضعيف انتنا يفرقو مينا بايتي مالتا نوكو مينا بايتي مالتا لكن ناشو مينا يمكن خنتزو رخصة على شلينام او الزودي بزال حالتي لنام بس حجير بيتخش بازال بازينك ديه بي مبوعة ومتحرك حلبنا هرر اول كتبه هرريات زانا سام كوبي حق ديمت قيبل زال التام هرر بزيت ولدات اسبل بلات قبيلاتهم ان هرر ينتج بايتي زي قلبو وقت انتزال اخا أسراوة حمست أمت بيك أدلي
بعد زهر خصا دبلان نارا زو دبلان وافق إني ما بوخو أمير عبد الله مغسكار دي دبلان غاربي الزو دبي جبلنا ما دبلان زخانا سا دبلان زو بي سمخو زرو خو يو حراري اچ هلكي بي على اچ بس حالو يي بايتيم حراري اچ نو سينتي بايتي ملتا لا حراري اچ دبلان زو بي سبت كشون نارو زيناراچون برچ وقت زقارن تصافايو مليتو يعني عجايبنا خنت انتزال تقريبا برجع لكم باجي تيجي ابو تاكي بولو يلو يكسي يوچما هيدا كون ما كوت يلو يكسي لكن ذي قراج اوركسوم ام حراج ملو تصرفي زي لا حد بوكت الى اي قد بلا اي حر احد دوشاج محمد كل زيو معدي انيا حراري ووتش ناتش بازي نبي يكوت يكوت يلما راي استوزالو سما خو سندي ندي كلي شو قانكو حرارياج بايتي زيو حرارياج انتيو بعد درجة بزي حق نفسها أحد بعد استو بزي تولد ما زينا بربي يسمى بازي حقوا بازي قانونوا بازي تاريخو زلك إيشك إسي بازي أمت ليت أتو زلك إيشك إسي اتبعت بعد انتبايا نارا جرا تاريخ سيهو سدنا كما إساقك إسي بازي زونت وما نفترحل إشوت بي بعد زو بحزالو سي انتا التخم إلخم بايتيم كوبي أفي بايو قرب لا يخم بازال حالات حالي إلهم لكن اول نو يي باتخو مالتا يي ليتو خا خاچيل زالاج حلو اخزوم حلو لكن ازاج استو بيزو حجيس بخامي دي جما بازين انت زي مسباد انت اخا خاچي بلا يوم تقوم سميت يل زالاج حلو يو اف بي هاچوما حرر حرريچ بلا تقوم سميت يل زالاج حلو مني ما جال يي هرغي درجه ايماي بورتيزو بازينا يي نزي خناسا بازينا من كتبي ننير مناليك هنا بازيناو هرارينتو كباد درجة ممكن تبني حيجة حنا على إيزو محمد سا

ما تراضي كريم هوجي محري رزينة هي حالة بي أول زيت لما كنت بي أنا موقف الآن فرق أمام الله واقري دي جوكتين اترازان يوشنا خيري يدب لنا

They were racing. Freedom! He was chasing.